0: escapa su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en una noche desierta. El eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente, que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con dos ventanas y una puerta.
1: إن غزة لا تباهي بأسلحتها وثورتها وميزانيتها، إنها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتكسب دمها. وغزة لا تتقن الخطابة، ليس لغزة حنجرة، مسام جلدها هي التي تتكلم عرقا ودما وحرائق. من هنا يكرهها العدو حتى القتل، ويخافها الجريمة حتى الجريمة، ويسعى إلى إغراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم. من هنا يحبها أقاربها وأصدقاؤها على الاستحياء، يصل إلى الغيرة والخوف أحيانا، لأن غزة هي الدرس الوحشي والنموذج المشرق للأعداء والأصدقاء على سواء. ليس غزة أجمل المدن، ليس شاطئها أشد زرقا من شواطئ المدن العربية، وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر الأبيض، وليس غزة أغنى المدن، وليس أرقى المدن، وليست أكبر المدن، ولكنها تعادل تاريخ أمة، لأنها أشد قبحا في عيون الأعداء، وفقرا وبؤسا وشراسة، لأنها أشدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته، لأنها كابوسه، لأنها برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات، لأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكثرنا جدارة بالحب. نظلمها حين نبحث عن أشعارها، فلا نشوهن جمال غزة. أجمل ما فيها أنها خيالة من الشعر، في وقت حاولنا أن ننتصر فيه على العدو بالقصائد، فصدقنا أنفسنا وابتهجنا حين رأينا العدو يتركنا نغني وتركناه ينتصر، ثم جففنا القصائد على شفاهنا، فرأينا العدو وقد أتم بناء المدن والحصون والشوارع. ونظلم غزة حين نحولها إلى أسطورة، لأننا سنكرهها حين نكتشف أنها ليست أكثر من مدينة فقيرة صغيرة تقاوم، وحين نتساءل ما الذي جعلها أسطورة، سنحطم كل مرايانا ونبكي. لو كانت فينا كرامة نلعنها، لو رفضنا أن نثور على أنفسنا. ونظلم غزة لو مجدناها، لأن الافتتان بها سيأخذنا إلى حد الانتظار. وغزة لا تجيء إلينا، غزة لا تحررنا. ليست غزة خيول ولا طائرات ولا عصي سحرية ولا مكاتب في العواصم، إن غزة تحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد، وحين نلتقي بها ذات حلم ربما لن تعرفنا، لأن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار. صحيح أن لغزة ظروفا خاصة وتقاليد ثورية خاصة، ولكن سرها ليس لغزا، مقاومتها شعبية متلاحمة تعرف ماذا تريد. تريد طرد العدو من ثيابها، وعلاقة المقاومة فيها بالجماهير هي علاقة الجلد بالعظم، وليست علاقة المدرس بالطلبة. لم تتحول المقاومة في غزة إلى وظيفة، لم تتحول المقاومة في غزة إلى مؤسسة، لم تقبل وصايا أحد، ولم تعلق مصيرها على توقيع أحد أو بصمة أحد، ولا يهمها كثيرا أن نعرف اسمها وصورتها وفصاحتها. لم تصدق أنها مادة إعلامية لم تتأهب لعدسات التصوير ولم تضع المعجون الابتسام على وجهها. هي لا تريد ونحن لا نريد. من هنا تكون غزة تجارة خاسرة للصماصرة، ومن هنا تكون كنزا معنويا وأخلاقيا لا يقدر لكل العرب. ومن جمال غزة أن أصواتنا لا تصل إليها، لا شيء يشغلها، لا شيء يدير قبضتها عن وجه العدو لأشكال الحكم في دولة فلسطينية التي سننشأها على الجانب الشرقي من القمر أو على الجانب الغربي من المريخ حين يتم اكتشافها. إنها منكبة على الرفض، الجوع والرفض، العطش والرفض، التشرد والرفض، التعذيب والرفض، الحصار والرفض، الموت والرفض. قد ينتصر الأعداء على غزة، وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة قد يقطعون كل أشجارها، قد يكسرون عظامها، قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، وقد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم، ولكنها لن تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة نعم، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة.
2: Bueno, este será el último poema que yo lea del gran poeta palestino Tawfiq Zayat, nacido en Nazaret. Su poema, No nos iremos. Aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos, sembrando las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro.
3: This poem is by a poet called Faiz Ahmed Faiz, who was from the what is now the Indian side of Punjab, and then was moved to Pakistan. This poem is in the language of Urdu, so not Punjabi but Urdu. It's called "Hum Dekhenge," like we will witness. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है, जो लोए अजमल में लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहरे गरा, रूए की तरह उड़ जाएंगे, हम महमों में पांव तले, ये धरती गड़गड़ खड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर, जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे, हम अहल ए सफा मुरुद ए हरम मनसद के बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अन अल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगा खुल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो.
0: Cuando escuché este poema de Marwan Maghaw, poeta palestino, no me lo olvidé nunca. Me quedó grabado. Y dice así: para escribir una poesía que no sea política, debo poder escuchar a los pájaros. Pero para poder escuchar a los pájaros, debe cesar el bombardeo.
1: هاي قصيدة لطه
4: Muhammad Ali.
1: آخرها أهونها. The end is the easiest. قال جدي وهو يكابر آخر أمراضه: أماتك وارث الإنسان في حياته المرض والجهل والفقر، والموت رابعها، وهو أقل عذابا وأوهاها إذلالا وأهونها مضاعفات.
2: Bien, pues con este poema termina la primera parte de la versada. Confío en que todos hemos quedado pues tocados por la poesía. Y así como que ya quedamos inspirados, quiero proponerles un ejercicio que espero que todos participen. Se trata de que cada uno de los que estamos acá escriba un verso, uno solo, ni siquiera el poema completo. Un solo verso en el que expresemos pues nuestro sentimiento actual por Palestina. Lo escribimos y no es necesario que pongamos nuestro nombre, pero si quieren sí, porque va a ser un poema colectivo. Entonces, escribimos el verso y lo depositamos en la mesa y al final leeremos nuestro poema colectivo. Va. Y gracias por escuchar.